0: شافوك عم تحكيها.
1: لا ما حكيتهم.
2: نعم شفناك عم تحكيها.
3: عم بيقولوا شافوك عم تحكيها.
4: شفناك عم تحكيها.
5: شفناك عم تحكيها.

0: Dave. Radio Delta.
1: Hello? Hello? Kahlou? Sette?

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

0: اجت الزنجبيل.
1: اسمعوا يا نعم.
2: اي نعم عليك. رح تجي على البيت؟
1: نعم.
2: ورح تجيب الخبزين؟
1: نعم.
2: اعفيك يا شاطر.

0: مبروك. ما تعرقلش السيارة مرسيدس. مبروك. طيب مبروك ولا بفقعك زبط. ها احترامات سيدة. تفضل. وقف لك وقف. لايك ما وقف يخبر لك وقف. ولو ما بده روح وما بده طير انا بعرف كيف اخذ له نمرته. يا بي يا بي منيح اللي ما وقف نمرته زرقاء. يا دي اللي كان المحضر انعمل فيي انا. هي يا مدموزيل عايدة.
1: نعم.
0: ما سمعت الصفيرة؟ ليش وقفت سيارتك محل ممنوع؟
1: هاي مش سيارتي.
0: طيب انت وين وقفتي؟
1: ابعد شوي.
0: والابعد شوي كمان ممنوع.
1: ايه بس انا وقفت محل في ارما مكتوب عليه موقف سيارات.
0: وحد الارما كمان ممنوع. يا بنتي هيدا كمين عملنا للمواطنين لحتى نصفق ونزبوطة.
1: بس الارمة الدولي كتبتها.
0: ياي يخرب بيتي ليش الدولي بيتعملها.
1: يا سبع افندي انا بعرفك شرطي بلدي، كيف صرت شرطي سير؟
0: انا بالاساس شرطي بلدي، اما الان فوق وظيفتي اسند الي حقيبة السير.
1: ليش من قلت الشرطة؟
0: لا دير جيب هالايام الكل وزارة وزيرين. وزير بيشتغل وزير بيتفرج.
1: وانت وحدك هون؟
0: لا انا معنا، احنا سبعة ثمانية معنا الشغل، حطونا عن نقطها.
1: طيب وين رفقتك؟
0: يا حرام اسم مين عم بكاسدير واسم عم بتفرج علي.
1: ايه الله يوفقك.
0: ايه الله يوفقني فيكي. هات ورائي.
1: ليش شو عملت؟
0: عبت قليلي الله وفق. يا حسرتي يا روحي يا سند يا من يا رجل يا شرط السير بشو الله بده وفقه؟ مليون ليرة بئر بترول بده وفقه بكم ظابط يعملهم بهالمواطنين؟
1: ايه بس هيدا مش حق.
0: يا بنتي دايما الحق مع البدلي. شفتي حدا اختلف مع ابن حكومة طلع معه راس؟
1: تفضل هاي اجازتي.
0: هاي ازاجتك؟ ازاجتك؟ يرك لك لك لك لك لك يا روح يا روح يدوسك على هالصورة الحلوة. شو الجمال الباهر يا عيني. يخرب بيتك مثل ركيل ولش.
1: شو عم تعمل؟
0: بدي اخذ لك صورتك سافونير.
1: وكيف بدي امشي بلا صورة؟
0: سكتي. راح بلزق لك صورتي بديلة.
1: خلصني بقى جاي لعنا ناس.
0: ناس؟ مين هالناس؟ ناس؟ طيب روحي سمحتك. ناس؟ مين هالناس؟ والله يا عمي على العدلية ما بيجي ناس قبل ما بيجي لعنك. ناس؟ مين الناس؟
2: نهارك سعيد.
0: قرب تشوف. قرب بسرعة.
2: دخلك تعرف لي وين بيت المدموزيل عايدة؟
0: مدموزيل عايدة المهضومة مغيرة؟
2: نعم.
0: هلا انت الناس؟ هلا انت الناس؟ يورب هي قلت لي جاي لعند ناس ما قلت لي جاي نسناس.
2: انا اسمي سمير.
0: سمير؟
2: نعم.
0: هات تذكرتك.
2: تذكرتي؟
0: بسرعة.
2: تفضل.
0: انتحار شخصي. هون بالتذكرة إلك شوارب، هون ما إلك شوارب. مش عارف هيدا مخالف للقانون؟
2: يا سيدي حلقت شواربي.
0: هو معك رخصة من الزراعة بحلق شواربة؟
2: حلق الشوارب بده رخصة؟
0: نعم شواربك داخلي بالمشروع الأخضر. شاطر تغير حلاسك وتتسلل لعندها متنكرا. شوفي جاي.
2: أنا البوي فريند تبعها.
0: البوي فريند. البوي فريند الله ينعل. ما بكفيها البوي اللي عوشها تتزيد عليها بوي فريند. شو القصد من مجيئك؟
2: بدي اجتماع فيها.
0: ما هي الأحاديث الذي تدور حولكم في هذا الاجتماع؟
2: اجتماع خاص ما بقدر إلك.
0: فإذا بك تحكي شيء ممنوع.
2: لا مجرد عواطف.
0: ما هذا الممنوع؟ كلام العواطف ممنوع.
2: طيب شو بتريد؟ الحقنا وجينا.
0: يا لوات لقلبي، يعني أكيد لك شي شهر تستعد هالكلمتين. روح قول ورجع. سلم، خلص وقت السيف، نرجع لبوليس البلدية.
3: الله معك يا أفندي. شو هيدا؟
0: أسبوع النظافة. اشكليها وشوي هاو بيصلنش الصابون. قرب تشوف، قرب. شو منقدر نخدمك؟
3: بيت السيد فضول. وين
0: فضول؟ ما غيره؟
3: نعم.
0: لشو بدك فيه؟
3: انا غريب وقصده.
0: يا حرام، غريب غريب غريب، ما لك حدا هيك سي، هيك زعيم، هيك واسطة، هيك يشد فيك ما في.
3: لا
0: عال عال. فاذا انت رجل انموذجي، فين ننفذ فيك القانون بدون ما حدا يعمل لك واسطة.
3: بس انا مش مخالف.
0: روق هلا منطلعك مخالف. طول بالك. معك ورقة صحية؟
3: ورقة صحية لشو؟ انا مش دكانجي.
0: ما بفهم، بدك ورقة صحية؟
3: طيب تفضل.
0: يخرب. طيب يلا يلا. معك زمور؟
3: زمور.
0: بدك زمور؟ يي.
3: طيب تفضل.
0: بدي افعك زمور.
3: بس انا ما زمرت.
0: ما بفهم، خالفي.
3: ما دام رح تعمل مخالفة زمور، تفضل عمول الزبط على النمرة وما رح اعطيك ورائي.
0: شي فم وين طال الزبط تاني عدا متسجل؟ وين متسجل؟ وين متسجل؟ وين متسجل؟ طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت. طفيت

ربيع السهل من خدك بكي وغار ونسايم تطفر لشعرك ندي وغار ربيع السهل من خدك بكي وغار ونسايم تطفر لشعرك ندي وغار ويا نهر الشوق من صوب

0: الله معك خي محجوب.
1: يا أهلا بالبسطجي.
0: في إلك معي مكتوب.
1: من مين يا بسطجي؟
0: من أسعد ابن شهدين.
1: من أسعد ابن شهدين؟ لشو بعت لي مكتوب؟ أنا ما بعرف أقرأ، بحياتك اقرأ لي.
0: لا توخزني أنا غلطان، المكتوب منوش إلك.
1: خي حمله نزل عن ظهري.
0: المكتوب لبنتك.
1: لبنتي؟
0: إيه؟
1: عجل عجل شف لي شو كاتب، اوعى تكون مطابق معه.
0: طول بالك.
1: اوعى كلام الغرام.
0: طول بالك.
1: اوعى الحكي هيك وهيك.
0: لك طول بالك.
1: اوعى يكون اخد راحته.
0: حبيبتي سلمى.
1: يخلع نيعك هلا.
0: انا شو دخلني؟
1: لا تواخذني انا عم بضربه له.
0: هيئة هالمكتوب تقيل، اذا كل جملة بقتلي هالشغلة منا شغلة.
1: لا لا لا، كفي كفي كفي.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفلشي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الدعوة صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس
8: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند بلو شاركوتيه. بلاك ليبل لتر 125 $30 وقية جبنة شافر لكسكي $4.75 وقية جبنة فوندال $2.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
8: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات الليبية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 ايميل info@cedarwaves.com
9: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعو بفروعته السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس
1: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music Delta FM Lebanon

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: 8 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: لوجو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوجو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج. والخدمة تحكي عن حالها. لوجو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوجو فري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوجو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50، وإيت كراب كورايا $4.25، لتر ونص بيد كسارة سانست $12، 5 كيلو سكر $3.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج؟ موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح سامبا
3: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ركي اسلام يا بطل
7: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات اللاذقية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات

0: فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج 7.5 دولار، وإيت كراب كورايا 4.25 دولار، لتر ونص نبيد كسارة سانست 12 دولار، 5 كيلو سكر 3 دولار.
2: لو جوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لو جوفري، مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة ساعة 9 الصباح.
3: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
8: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon
9: Hello Hello كحلو ستي

0: You're listening to Radio Delta, Lebanon.
1: It's 9 a.m. on Radio Delta, Lebanon.
2: The heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
3: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير.
4: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: يا ويلي ملشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكم شيء انتو
7: شو يعني بيخسر اليوم كمان
8: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل العم يلعبوا فيها
6: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا
7: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
9: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: طب خبرونا شو بصير ايه
5: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل
11: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا البيع علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
12: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
1: Back to the music Delta FM Lebanon
13: Hello Hello كحلو ستي

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24. ويت مرتديلا على الزيتون لابيارا $95. 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟

0: بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
2: لو جوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لو جوفري، مرشاية طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
3: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و 81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 10 a.m. on Radio Delta, Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
2: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعو بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبال تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر
4: New on Radio Delta.

جديد توني كيوين وطن الأبطال من الخميس للأحد، عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عن بلو شاركوتي، بلاك ليبل لتر 125 $30، وقية جبنة شافر لكسكي $4.75، وقية جبنة فوندال $2. New on Radio Delta.

0: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: Back to the music, Delta FM Lebanon.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
2: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: لوجو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوجو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوجو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوجو فري مرشايات طريق العام 03-24-34-46 و03-415-788. وما تنسوا فقرة لوجو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
4: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكي انسو بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76760076.
10: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج ذا رود شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري. تليفون 09-918-184 و81-408-468. إيميل info@cedarwaves.com.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. خلصت مشوار البحر وراجع من البترون على بيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبالكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير وراح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الداعو صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعوة بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس رفيق إخويري جديد رفيق إخويري تنعاد الفرحة جديد رفيق إخويري تنعاد

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

جديد راغب علامي انت الدنيا لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. New on Radio Delta.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح جديد تو ليت فيتشرينج سان لوفان نانو

لي كيف قدرت تجبرني على الاستسلام، كيف عني غبت اللي كيف قدرت

0: لايك ما تفكر الدنيا بهورة.
1: On Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: FM.
1: جديد عاصي الحليني لا تغير.
2: New on Radio Delta.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو
1: راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.
2: رفيق خويري جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند بلو شاركوتيه بلاك ليبل لترو 125 $30، وهي جبنة شيفر لكسكي $4.75، وهي جبنة فوندال $2.
0: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون ع بيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبالكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عاوتوستراد الزوق، عندك الداعو صف عنده وأطيب حلو دوق، والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة. اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.
3: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان.
4: بعتوا هلأ CCCL على 1105
3: وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
5: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: New on Radio Delta. جديد فارس كرم عالخير ناوي.
6: قربت صوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي،

0: New on Radio Delta.
1: معيك وعيوني عليك ما فيك تزيحي عن عيني هيكي أول.

0: كلمات نادين الأسعد، ألحان سليم سلامة، توزيع توني صابا.
1: جديد راغب علامة، انت الدنيا.

0: كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن. دلتا اف ام
1: نيو اون راديو دلتا. جديد كارول سميحة، طمني.

جديد. كارول سميحة طمني. Delta.

0: It's 1 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 767-06-76. توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لا تشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: New on Radio Delta. Hello.

0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.
1: لوغو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تدوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
2: New on Radio Delta.
3: عن جد ما بدها الآن، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

حياتي وقفي من وجهي بسرعة اختفي وقبل ما تفلي اسمعي اسمعي بوسي ايدي واركعي

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد راغب علامي انت الدنيا.
1: New on Radio Delta.
2: قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

عيونك حبين علقنا بهواكي لو نسيتي نحنا ما نسينا مين ينساكي حبين عيونك حبين علقنا

0: الشرعية بد العرس يكون منظم.
1: العب يا أولاد. اصبر أنا اسمي أخوي.

0: After the break, Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24، ويت مرتديلا على زيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
2: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون على بيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق، عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق، والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة. اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة. حلويات الدعو بفروعته السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: On Radio Delta.
4: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم، خايف مني أنا ما بعلم أحد برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك، صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟
2: جديد جو أشقر، عيب ولو.
5: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
6: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع إنرجي بريدج موفي نايت إفري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، أونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: صح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
5: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

جديد يارا كركماز 10 بعيونك. New on Radio Delta.

كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو دلتا اف ام جديد توني كيوين وطن الأبطال.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال
1: رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة جديد رفيق خويري تنعاد

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

0: كلمات ألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: لايك ما تفكر الدنيا بهورة.
2: On Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد.
3: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد. عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

كلمة وألحان رامي شلهوب. جديد بلقيس زهر الليمون.

FM. جديد عاص الحليني لا تغيير. New on Radio Delta.

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب عليمي انت الدنيا

جديد راغب عليني انت الدنيا

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ريد ليبل لتر 125 $15.50. وي جبنة بري فالدوشان $2.65. وي جامبون دو بارم سان دانييل $3.95.
2: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
4: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري. تليفون 09-918-184 و81-408-468. إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.
1: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: On Radio Delta. قربت صوبك عالخير ناوي.

جديد فارس كرم عالخير ناوي رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
0: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
3: قربت صوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي،

كلمات نادين الأسعد، ألحان سليم سلامة، توزيع توني صابا. جديد كارول سميحة، طمني.

0: جديد كارول سميحة طمني نيو اون راديو دلتا.
1: راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.
0: راديو دلتا جديد جو أشقر عيبولو
2: عيبولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو طب عيبولو وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه برو طب عيبولو.

0: أشعار عيب له.
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب له.
0: كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين.
2: راديو دلتا، حيث تصنع الموسيقى. جديد توني كيوين وطن الأبطال.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد راغب علامي انت الدنيا.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
2: نيو On Radio Delta.
3: الرب تصوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
3: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.
5: New on Radio Delta.
6: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز 10

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو
1: رفيق خويري جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon,
2: the heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات وإلى مرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري. تليفون 09-918-184 و 81-408-468. إيميل info@cedarwaves.com.
5: New on Radio Delta.
6: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو.
0: جديد جو أشقر عيب ولو.
4: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
5: نيو عن راديو دلتا.
6: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: On Radio Delta.
4: جديد. Too late. Featuring Saint Laurent. Nano.

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب عليمي انت الدنيا.

جديد راغب عليمي انت الدنيا. New on Radio Delta.

كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن. جديد عاصي الحليني، لا تغيير.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه ريد ليبل لتر 125 $15.5 وهي جبنة بري فالدوشان $2.65 وهي جامبون دو بارم سان دانييل $3.95
2: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون على بيروت راجعين من البيكنيك وعبالكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الدعوة صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعوة بفروعته السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

0: جديد داني شمعون عن جد.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: لايك ما تفكر الدنيا باهرة.
0: On Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد.
3: عن جد ما بدها الأد أدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد. عن جد ما بدها الأد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد on Radio Delta. New on Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد.

كلمة وألحان رامي شلهوب. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: on Radio Delta.
1: جديد فارس كرم على الخير ناوي.
2: قربت صوبي على الخير ناوي، شميت جسمي عطر فرنسا.

0: كلمات نادين الأسعد، ألحان سليم سلامة، توزيع توني صابا.
1: راديو دلتا، حيث تصنع الموسيقى.

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776.
3: New on Radio Delta.
4: حلوة يا

0: جديد راغب علامي انت الدنيا.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل. وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
3: To the music, Delta FM Lebanon.
4: New on Radio Delta.
5: جديد كارول سميحة طمني.

كوليسترول سميحة، طمني. You on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة طمني نيو اون راديو دلتا. جديد جو أشقر عيبولو
1: عيبولو مارق سلم ماشي معدم خايف مني أنا ما بعلم أحدا برو طب عيبولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك نيو نيو طب عيبولو

0: جو أشعار عيب لو.
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب لو.
0: كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين.
2: دلتا اف ام
3: جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: جديد تو ليت فيتشرينج سان لوفان نانو.

0: p.m. on Radio Delta Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: رفيق خويري جديد. رفيق خويري تنعاد الفرحة. Delta. جديد رفيق خويري تنعاد.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

0: جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: New on Radio Delta.
2: قربت صوبي عالخير ناوي، شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: جديد فارس كرم على الخير ناوي.
1: New on Radio Delta.
2: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music, Delta FM Lebanon.
0: جديد عاصي الحليني لا تغيير
2: on Radio Delta.

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب عليمي انت الدنيا

جديد راغب عليني انت الدنيا.

0: كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن.
1: راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.
0: جديد عزيز عبدو في

0: رفيق خويري.
1: Radio Delta.
0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: Radio Delta.
0: جديد رفيق خويري.

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

غبت اللي كيف قدرت تجبرني هالاستسلام كيف عني غبت اللي كيف قدرت

Radio Delta. جديد يارا كركوك.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو دلتا اف ام نيو
1: اون راديو دلتا. جديد فارس كرام عالخير ناوي.
2: قربت صوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي.

جديد داني شمعون عن جد on Radio Delta. New on Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه ريد ليبل لتر 125 $15.5 وهي جبنة بري فالدوشان $2.65 وهي جامبون دو بارم سان دانييل $3.95.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
8: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات اللاذقية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 ايميل info@cedarwaves.com
9: New on Radio Delta.

0: جديد راغب علامي انت الدنيا لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالك هو دافك انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما لك ركب كيف الفيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
9: New on Radio Delta.
10: يا حبيب

0: جديد تو ليت فيتشرينج سان لوفان نانو
1: نيو اون راديو دلتا.
2: عن جد ما بدها الان وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا.

زادك وعطرك جديد داني شمعون عن جد سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات الليبية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com New on Radio Delta

0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.
1: رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري

0: جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.
1: ليلة

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا. لوغو فري، والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري، مرشايات طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: يزن منقيت.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. بلاك ليبل لتر 125 $30 وقية جبنة شافر لكسكي $4.75 وقية جبنة فوندال $2.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا
4: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون على بيروت راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت هين كتير ورح دلك روق عاوتوستراد الزوق عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحط الشنطة حلويات الدعو بفروعته السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس
8: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات اللاذقية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و 81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com
9: New on Radio Delta
10: الرب تصاوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطرو فرنساوي

0: رجال.
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال،
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
3: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
4: Back to the music, Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه ريد ليبل لتر 125 $15.50 وي جبنة بري فالدوشان $2.65 وي جامبون دو بارم سان دانييل $3.95
2: لو جوفري والاسم بيحكي عن حاله بدك تدوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة الغداء والعشاء مأكولات شرقية وغربية على أنواعها منتجات بلدية طازة وما تنسوا خبز الساج والخدمة تحكي عن حالها لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا لو جوفري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و03-415-788 وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح
3: New on Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات الليبية 3 ساعات وإلى مرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com
1: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون ع بيروت راجعين من البيكنيك وعبالكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت هين كتير ورح دلك روق عاوتوستراد الزوق عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعو بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس
2: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما لك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
8: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
0: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر
9: New on Radio Delta.
10: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو
1: جديد جو أشقر عيب ولو
11: Back to the music Delta FM Lebanon

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: It's 6 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
3: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
4: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا
6: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: ولك ايه ركي اسلام يا بطل
10: من الخميس للاحد عروضات جديده على اكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50 وقيت كراب كورايا $4.25 لتر ونص نبيدك سارة سانسيت $12 5 كيلو سكر $3
11: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
12: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر
13: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات اللاذقية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184-81-88-408-468 إيميل info@cedarwaves.com
14: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
15: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس رفيق خويري Radio Delta. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة جديد جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة، خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

0: جديد عاصي الحليني لا تغير.
1: New on Radio Delta.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج 7.5 دولار، وقيت كراب كورايا 4.25 دولار، لتر ونص بيدك سارة سانست 12 دولار، 5 كيلو سكر 3 دولار.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta. Yeah,

0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.
1: New on Radio Delta.
2: الرب تصوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنسا.

0: جديد فارس كرم عالخير ناوي. خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق، عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق، والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة. اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة. حلويات الدعو بفروع السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
0: لوجو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تدوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوجو فري بيستقبلكن من 8 الصبح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج، والخدمة تحكي عن حالها. لوجو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوجو فري مرشايات طريق العام 03-24-34-46 و03-415-788. وما تنسوا فقرة لوجو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
2: New on Radio Delta.
3: عن جد ما بدها الآن، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: جديد راغب علامة انت الدنيا
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

رفيق خويري. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

0: كلمات ألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا. Today's number one hit music station Delta FM.
1: جديد عزيز عبدو في

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب عليمي انت الدنيا

0: كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن.
1: It's 7 p.m. on Radio Delta Lebanon,
2: the heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه ليتر تشيفاس $24، ويت مرتديلا على زيتون لابيارا $95، 6 أنانة ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
0: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
0: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
6: لايك ما تفكر الدنيا بهورة.
0: جديد داني شمعون، عن جد
7: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد. عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد New on Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد.

0: Delta FM.
1: جديد بلقيس زهر الليمونه.

0: on Radio Delta.
1: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
2: قربت صوبي عالخير ناوي، شميت جسمي عطره فرنساوي.

0: كلمات نادين الأسعد، ألحان سليم سلامة، توزيع توني صابا. دلتا اف ام.
1: جديد كارول سميحة، طمني.

جديد. كارول سميحة، طمني. New on Radio Delta.

اللي كيف قدرت تجبرني هالاستسلام؟ كيف عني غبت اللي كيف قدرت

0: دلتا اف ام لبنان.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
2: افتح ارباح اشرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: New on Radio Delta.

0: جديد راغب علامي انت الدنيا لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
1: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: Radio Delta.
8: جديد جو أشقر عيبولو
9: عيبولو مارق سلم ماشي معدم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو. طب عيبولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك
7: ليه. On Radio Delta.
9: طب عيبولو.

0: جو أشعار عيب ولو.
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟ طب عيب ولو.
0: كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين.
2: دلتا جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتي. بلاك ليبل لتر 125 $30 وقية جبنة شافر لكسكي $4.75 وقية جبنة فوندال $2.
2: New on Radio Delta.
3: قرب تصوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنسا

0: جديد فارس كرم على الخير ناوي.
1: New on Radio Delta.
2: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

زادك وعطرك. جديد داني شمعون عن جد. Back to the music. Delta FM Lebanon. رفيق خويري. New on Radio Delta. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. New on Radio Delta. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. جديد عزيز عبدو في

0: راديو دلتا معكم بكل لبنان.
1: It's 8 p.m. on Radio Delta Lebanon.
2: The heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
4: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع إنرجي بريدج. Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك السئيل على السريع. وإذا أنت المدير، الإنترنت عندك رح يطير.
5: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.

0: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: Delta. جديد راغب علامة انت الدنيا

جديد راغب عليمي انت الدنيا. New on Radio Delta.

شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع، انا اصلا فوق. لا لا لا

0: on Radio Delta.
1: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
2: قربت صوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: كلمات نادين الأسعد، ألحان سليم سلامة، توزيع توني صابا.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: Music. Delta FM Lebanon.
2: لايك ما تفكر الدنيا بهورة.
3: جديد داني شمعون عن جد.
4: عن جد ما بدها الأد. أدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد. عن جد ما بدها الأد. وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. إيه يلا.

جديد داني شمعون عن جد on Radio Delta. New on Radio Delta. جديد داني شمعون عن

0: Delta FM.
1: New on Radio Delta.
2: جديد كارول سميحة طمني.

0: جديد كارول سميحة طمني
1: on Radio Delta.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
4: خلاص ما بقى تقولي الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير.
5: We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
6: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
7: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
8: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
9: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
10: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

كانت سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح، رفيق خويري. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري.

0: جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا

جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد راغب عليمي انت الدنيا.

جديد راغب علامي انت الدنيا. New on Radio Delta.

كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن. جديد عاصي الحليني، لا تغيير. On Radio Delta.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
0: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
3: Back to the music, Delta FM Lebanon.
4: لايك ما تفكر الدنيا بهورة. New
5: on Radio Delta.
6: جديد داني شمعون عن جد.
7: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد. عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد on Radio Delta. New on Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد.

جربي وقفي مرة على المراية وتأملي حالك رح تعرفي شو بتعملي انتي.

0: on Radio Delta.
1: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
2: قربت صوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة، خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
8: جديد بلقيس زهر الليمون.

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب علامة انت الدنيا

رفيق خويري. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد.

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا

0: FM.
1: New on Radio Delta. جديد راغب علامة انت الدنيا.

جديد، راغب عليني انت الدنيا.

كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن.

0: Delta, Lebanon. News, music, information, and much more.
1: لايك ما تفكر الدنيا بهورة.
0: New on Radio Delta.
2: جديد داني شمعون عن جد.
3: عن جد ما بدها الأد. هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد. عن جد ما بدها الأد. وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد on Radio Delta. New on Radio Delta. جديد داني شمعون عن

كلمة وألحان رامي شلهوب. راديو دلتا. News, entertainment, live streaming, and more.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: Delta, Lebanon's number one station.
1: عبد القادر يا ابو عالم ده الحال عليا داوي حالي يا ابو عالم سيد روف عليا عبد القادر يا ابو عالم ده

Tucson's number one station. I got this.